0: هي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا أخي مقدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا أخي مقدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
3: يا مامي يلا.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دامنت على مر الزمان مكارمي هي لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحلى بإن شف ماجها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا يذوب لهذا مثل بين جواهر صافيا هذا مثل

كمثل محب عيد الدمع في التحقيق غير غمامة وعيد الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا.